أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار

رواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن

الحق وهو الفتاح العليم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز.

يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط.

يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم

ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا

يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل فأنى تسحرون. بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون.

تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق

الشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا.

0: يعملون
1: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين.

فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير

من صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس

تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض

وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلوا

رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا.

ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا.

كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.

لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم

منه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم

فقد نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج.

وقد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون.

خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريد

وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون.

إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو

يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى

بالبيت رزقا فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء.

تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير.

كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها

أكثر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر

يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجاء

تركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم

أَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.

الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق

والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق

هم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم

حب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلق

من القديم الغبلاء من أنبك المزبرك هدية الخسين بلا هدية كما تغب بلا.

أجيب لي كل سؤال غازي لم يظلم أجلني مقاتلا ولا أظلمني قاتلا ولمن به قاتل من رغم ذلهم ظلما لم يظلمني مقاتل ولم يظلمني قاتل

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد فاعلموا أيها الإخوة المؤمنون أن الوقت قد حان أو كاد لإخراج زكاة الحرث التي فرضها الله تعالى على عباده بقوله وآتوا حقه يوم حصاده وبقوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما فقد السماء والعيون أو كان عثريا العشر وما سقي بالنطح نصف العشر ذلك لأن الحرث من النعم الإلهية التي يجب فيها الشكر لله تعالى القائل وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا منه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون وقد وعد الله الشاكرين بالمزيد فقال جل ذكره لئن شكرتم لأزيدنكم إن عذابي ولئن كفرتم إن عذابي لشديد ومن شكره تعالى إخراج الزكاة من الحرث الذي قال فيه تعالى أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون mu ngi sant borom bu tedd bi subhanahu wa ta'ala di ñu ci yonante muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bokk yi aksina wala jege na lool ndigal loo xam ne suñu borom moo ko digal mu génn ci tool yi mu génne afatay mbay yàlla moo ko santaane waral ko ci jaam bi wax ne nañeen joxe àq mbay mi gisub góobam ba ta bu ñu ne bañ ko góob na ngeen génne àq yi nga xam ne yàlla ko ci waral yéene ko moom waaye ngeen am ngeen ko war a jox yonte yàlla muhammad alayhi salaam wax ne lépp loo xam ne asamaan see taw mu ñor ak aka war na ci wala mu loo xam ne ay bët lañ koy roosee ak aka war na ci bu dee lu jóge ci asamaan fukkeel la bu dee loo xam ne dañ koy roose genn wala fukkeel bokk yi mbay daa bokk ci xéewal yi nga xam ne yàlla moo ko xéewal jàmm ngóor ak i pexe taxut nit ki am ci la mbëng moo tax jàmm bi war na ci sant yàlla ndax saa bu xéewal wàccee rek àq ji jiitu ci xéewal ji mooy sant borom bi subhanahu wa ta'ala te bokk na ci li ñuy sant yàlla ci xéewal mbay nag mooy génne afat suñu borom nee na bokk na ci kiimaan yàlla yi suuf sii kow koŋ waaye suñu borom di ko dundal sotti ci am ndox mu génne gàncax génne pepp ñu koy lekk ci jariñu ay tooli tandarma tooli raisin tooli yeneen xeeti gàncax ballal ci biir suuf si ay bët ngir ñu mën a lekk ci meññ yi loolu lépp suñu borom a ko def ndax kon jaaduwul ñu sant ko atay digg na it ñu koy sant ne lu ma leen defal bu ngeen santee ma yokk lu ma leen defal bu ngeen santee ma yokk waaye ku goroy di nag maa ngi koy nit di ko xamal ne ko sama bugal bugal mu tar la loolu déggalee nga ci waaye xubbee nga ci mbokk yi ci ku war a sant si sant kon génne asaka sant yàlla bokk yi suñu borom nee na tool yi ngeen di rëj kan moo koy bay kan mooy saxal gaañ tax ci ba mu ñeeti mel ndax yéen a jeee bu ma neexoon man yàlla lépp jóg taxaw ma sotti ko mboob woow koŋ ngeen taxaw jaaxal seen coono dem seen alal dem tudugal jar ngeen taxaw naan dañ ñoo xañ wala pert nañ wala mbugal nañ kon xéewalu yàlla ku bay mbay man sontu la jariñu ca man caa jariñu waaye génneel àq yàlla di ci aju delloo ko ci jaam yàlla ñu di ko bàyyi xel fukkeel la ñu génneel bu dee mbay narek bu dee mbay boo xam ne yaa ko doon roose genn wàll fukkeel ci xeeti mbay yi nga xam ne yépp xam na ko nag si téere di ko jàngale ñu war ko bàyyi xel waaye li ma sa bàyyi xel it mbay day ñor nit ki tàmbali cee jariñu na bàyyi xel ne su xasee ñor wenn fepp wàcc jariñu nag afeka war a fekkee kon benn nga xayma tool bépp xam ne nangam la kon afeka gi nangam lay tool doo tàmbali xewul wala boog loo ca dagge rek génneel afeka ñu ma ngi doon def saa bu ñu faq mbool bu ñu dagg fukki mbool wenn mbool war a koy ber duñ ko lekk xam ne afeka ndax loolu nga ci jariñu moo xam ne da nga koy watt di ko jaay wala di ko jariñoo ci tool bi la bokk afeka war def saa boo jariñoo loola ba tool ba ñor nga door a génne afeka am na loo lekk loo ko ne génnewoo afeka te nag dara jëru ci xeeb ndax lu mu tuttu àq la joo xam ne moomoo boo ko jariñoo te waru ko jariñoo boo liggéey nag ci dalee ci borom
kon yooyu ñu di ko bàyyi xel. Bàyyi xel ni ndigalu yàlla la loo xam ne jaam bi su koy génne ngir mu tegu ci yoon faw mu bàyyi ci xel, faw mu yéene xam ne lii kat ak yàlla mu yéene ci génne affaire la. Waaye génnee ko fi ñu ko war a génnee, jox ko ñu ko war a jox. Loolu mooy tax liñ ci séenu mën a am nit dana génne asaka waaye na mu ko génne du nii, wala mu jox ko koo xam ne waru ko koo jox, wala mu yóbbu ko foo xam ne waru ko faa yóbbu. Loolu lépp boo ko defee dañ lay jàpp ku génne war asaka. Kon yëpp nañ ko war di sóoraale. Kon jox ko ñi ko yàlloo, joxe ko fi ñu ko war a joxee. Asakay mbay kenn du ko génne gox biñ ko bàyyi. Biñ ko bàyyee ña fa nekk ci ajoo ko lañ koy jox. Moom ak jur gooy sàmm yi noonu ñooyam. Ñu bàyyi xel ne ak jaamu yàlla la ndax yàlla ko digle. Buñ xamutoon benn jariñ bu ci nekk war nañ ko def ndax ndigul yàlla. Waaye nag am na jariñ ci àdduna, day yaatal alal, day tax koom-koom tasaaroo. Te loolu bokk na ci li tax koom-koomul yow mën a dox alal ci tasaaroo jaar ci ay lox yu wute. Waaye njariñ la lool ci aji génne asaka ji day barceel alalam, musal ko ci ak nay ak bëgge. Waaye baax na lool ci ki ñu jox asaka ji muy ku néew doole ki dana génne ci moom iñaan. Na xam na ne kii am kat alal bi lu mu bari bari wàllam man ki lu mu gën a bari wàllam yëpp bi waa day ñaan yàlla mu yokk. Waaye kii génne asaka yi day ñaan yàlla néew doole gi ne ci wetam ndax mooy sàmm alal yi di ko barkeel. Boobaa dund gi day jàpp ni bokk yi lépp lu ñu suñu borom digal nañ bàyyi xel ni lépp njëriñ la. Buñ ko defee te sàmm ko nañ ko war a sàmm ñun ñëpp dañ ci jëriñ. Waaye saa buñ ko wanee ginnaaw nag lor la joo xam ne ñëpp lay jëpp waat. Yàlla nga yàlla boole dimbali. Alhamdulilah rabbi alamin wa salaatu wa salaamu ala sayyidi al mursalin مولانا محمد وآله أجمعين وبعد. فالواجب أيها الإخوة المؤمنون إخراجه من زكاة الحرص أيها الإخوة هو العشر أو نصفه إذا بلغ الناتج نصابا. هذا ويجب أن يحسب عند إخراج الزكاة من الحرص كل ما أخذ منه واستخلف بعد الطيب والإخراج، ويشترط لصحتها وإبدائها النية وإخراجها بعد الوجوب وصرفها لمستحقها ودفعها لموضع وجوبها. فاحرصوا أيها الإخوة المؤمنون على أداء هذا الواجب الديني الذي يتضمن مقاصد عظيمة، منها مقصد تعبدي لأنه امتثال لأمره تعالى، ومقصد كوني لما فيه من توسيع قاعدة الاستفادة من المال على أوسع نطاق بدل احتكاره في دائرة ضيقة، ومقصد تربوي لما فيه من تطهير نفس الغني من البخل وآثاره ونفس الفقير من الكراهية وأضرارها. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، وافتح لنا كل باب كنت فاتحه للصالحين من الخيرات. الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المؤمنين، فاستغفروه من كل ذنب وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.

0: المسجد.
1: صدق الله العظيم.
2: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba, UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nous sommes ici, tout bandam.
3: Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala al-Hadi al-Amin. Sayyidina wa Mawlana Muhammadin al-Makin. Wa ala alihi wa sahbihi izawi rujwani wa tamkin. Wa radiyallahu عن بقية السلف وخدوة الخلف فخر الدين والوطن مولانا العبد الخديم أحمد بن محمد بن حبيب الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوك جلدي بوك تالبي موردي بوك ريمي رواتنا بوك يدك تتوبا أغلقور ñi ngi yëkëti suñu kaddu ci ndigal lu bayiko ci a cheikh mohamoudou mi ci jëmmé serigne touba tay ci gaxu ñu ñaan yalla suñu borom mu bayiko fi lu yag lool te and ak wër ba motli sumbu yi nekk ci kanamam ndax fi mu tok tay mo doonu serigne touba te serigne touba mo doonu rasulullah sallallahu alaihi wasallam kon la suñu borom santane won ci alcorane ci sahaba yi ci seen digge rasulullah rek lay war di dox suñu digge mom la tarfahu aswatukum fa khosawti nabi wa la tashharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tashurun innal ladhina yakhudduna aswatu 'inda rasulillah أولئك الذين امتحن الله لهم إن الذين ينادون كما يرأي الحجرات أكثرهم لا يخلون لول نك دانكو موي لي خيو سي جامونو لي موي كو بغ واخ ساب سيرين دار سا جابنا داي ديم جي تيلا نا سيرين بي دا وار ديف لي تا لا سيرين ساي لي وخون لاي فاتلي لما مين دار موي ab serigne di jitu talib yu top ci ginaaw wa ni nga wara def mom min moko ci yomi te kep ko xamnu yam yu doxe itam lu aduna yag ak yi xew li ci jamono nga xanu lu xewtu ba tay ag amerique ag sapo lu bari wursa jeexetal ci wo ndax la nga wara xam moy la baxone rek moy li bax li ban moy bon do faw kullay sawil خبيث وطيب ولو اعجبك كسر خبيث بودي با نيب ماسي تي لو بون لي ابيت خامن لا باخون داكي باخ تا الشيخ محمود الفاري مباكي دا را واخني ولا تزر واشيه تويس اخرى تا نكو را فيري ني نيكر موي بكار لوم لا جيغي جيغي ر خخال بو مو يو كون تي نديغلو سيرين بي لا ني ييكتي كادو يي نдах موم مي في نك سيرين تورا liko war moy diglé ak téré ndax diglé ak téré kat ku dem ci l'islam xam nga né ñepp wor ñoo diglé ñepp wor ñoo téré ci waré diglé nak faaw muy diglé buñ ko déggé fa lillahi alhamdu buñ ko déggoté mom wacc moy le seigne touba waxane watone watana ñi wuyi wacc nañ ma ci dess ñi wuyi wacc nañu ci dess kon serigne bi néna mi ngi leen di nuyu da ko ñaanal baax ndax ni jotaay bi mu tok jotaay la bo xamne kep ko fi tok ak cheikh ibrahim fatine mastako wax nit ku wër di won mëna ko wurtu aw fas ngay ko cheikh mohamoudou mustapha bo di me

للحق والحق ديما. بين العام زير في المدى كل مرشد إلى غيرنا تروا المفاسد كلها.

نفيت إبليس في غير أبدا بجائزة وكل من لم يعبد وكيل من قد آمنوا وأسلموا وأسلموا مهجل من لم يسلموا.

الذين أبلغوا ليتوجهوا رب المسلمين إلى الذين سلموا من قبل نهض مدرتي فزاد الكرب عن التفت مدرتي والبرى

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله

فجاني الباب فيصل فيصل علي على الهادي البشير وجاءت للهادي العليم يا قليل وفكرتي وفكرتي.

0: UCAP FM.
1: وإني أعوذ بك وزورقها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربنا يحضرنا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وتسليما. مقدمات الأنظار في مضايا المفتاح، صلى الله وسلم عليه الفتاح بآله وصحبه كمام الأقداح. اللهم بأقوال الله تعالى الكريم، صلي وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد زي تكريم وعلى آله وصحبه ومن به وبهم عليه السلام وعليهم رضوان. كنت به المعرم وجل هذه الأنظار من أحب المكتوبات إليك وإليه وإله بارك آمن يا رب العالمين. وبس كليته عليه الصلاة والسلام بكتابها وقرأتها ونزل إلى ربها حيث كتبت أو قرأت أو نزل إليها إلى الجنة التي وعد المتقون وجلها فيها لما تقنع في هروق الحين. آمن يا رب العالمين. وإنك لا يقلق العزيم وزرت برب العرس الجود والعفي مع المصطفى وبراه لي مهلب شفيق. وسقت برب العزيز الجود والغفي مع المصطفى والله لي مولد سفي. وسقت مع المختار بالله وحده عليه السلام من بيغ المهلوي وغاني بسوري ولي كان بالمنى ولي خالق لازم بيغ المهلوي. ولدت قديما في ابتداء محمدا عليه صلاة الله ما زال للنحي. ولدت قديما في ابتداء وسيلتي عليه السلام الله موليه زاف اسمي. ولا كل زهر وسهل ورتبة عن المصطفى في طوق هائث الغني. وجيه وسول واسع واسع له ثياب بالأغنان الله أنقذني. وسيم ووهاب وسيل وسيلة إلى قير أبي ذكره قلمها اللحين. وفي كريم واحد وحده أتى بين سوانا ما لاز الدور بالرحيم. ولي النبي للبرى يا رسول من بين سوانا ساق الظلم والسبيل ردادي لربي والمقفى وهزبي ومن أبهم والله لي كان بالعفي. وسقت بباقي سرت عبدا له قديما لخير الخلق قديما لخير الخلق بالمكس والصفي. وسقت بباقي سرت عبدا له قديما لخير الخلق بالمكس والصفي. أروم لداما كل الدهر يقلو لأساب من قلبي هواه ويملو. إلهي أمسى في النبي قائدا لهم سرورا متيئا جر بمرحي مطلو. أحيبتي الدارين ساب النفابين إلهي لخيري كل من ليس يبرو. أبى الله إلا كونه سيدا بهم فقد دار كل كفار وكل جسر. رسود على الأهداء مسابيه بالدجا وكل أم سجاه بأسد الكبر يسر. أسود متي أسد أم تجره يبو جبان يبكي ويما تجرى. أسود متي يصير اللمس تجرى يبو جبان يبكي ويما تجرى. أيها خادم المختار لا تنسى دمه فلن يندم فالمضمر المقدم. أبو بكر صديق الصدق والوفاء رفيق النبي المصطفى الخير عن أبو عبس الفاروق سرواه النادرون بيت الزدين المصطفى يسيس عفيس بمن دهن فنزل يا لو النور ثم النور نحن المبرر أبو سبتي المختار وهو ابن عميل علي على فاتي نحن المجرر أذاب رسول الله إني خجيم مهيبا لكم في الله والله يقلم ناني أهب العين المحيمن عن الميل أما تير ولا أحمن نبست لفاتا لمولاي ودو خديما لمن أندكيك لا تنسون نزلت بنا الميل بالحق ماليا لفردنا لا قلق ولا هديدا نويت داما ذكري وسكري قادما لخير الورى نعم الوسيم المسيم نبي رسول خير عبد وسيد حليل حبيب مثله ليس يولن نزي قريب ذاكر وهو ساكر جواد كريم بالمكارم يحسن نقي تقي سالم وهو مسلم بصير لمن لله بالحق يلحن نبي أديب زوايا معذب نذير لمن بالكفر والشرك يعلن حي بلا قس عليم معلم سقي بلا من كرام يلين نجيب عجيب ناسب وهو ناسك هو العامر الناهي الذي الخير يؤمن رقيب مستجيب مستذب مسيح ملازم وهو ماهر ومحسن نسيب عسيم زوتا يا مقدم هو الناس واللسان نعم الممكن نبي لوسان عزيم مبين هو المستعان المختار وهو المعين نبوته قبل البرايا قد انجلت لو سقينا الجد في تين يزن نجيد مجيد موسر من له انتهى مالا ومرتال ومهن ومعلن نبالي وإبقائي وفوزي بلانا بكوني قديم المصطفى تتبين نسيته في السر والجهل بدات بإيقاد الرحمن سترا يحسن نويت رداء الرحمن في قمته لمن إلى قين ساق من ليس يصن.

وعادي ومسند أدبر ثم أقيم نظمت به أرض المسائب حاسفت عليه السلام خير المؤمن.

لكوني عبد ربي قديما وصفى بي أمري ودار الموكل نويت بمالكي رسكرا بقمة لخير ولا نعم المقفى المعين كذبت وكلي فارق الذنب والشركة وقبل استرارت بي الذي بيقتل تركا كلامي ونياتي وبهلي توجه إلى من كباني سوى الدر والسكا كباني الذي زمانهم جملة الهدى ولي بعد الباب الذي مصير المسكا كذبت وخزيت ربي مقاتبا لمن رضوا عنك الكبيس أسدا كرمت وبعت الكل يا خير مرسل عليك الصلاة انت بواجل المسكين.

رعب الهدى الجهل والإبكاء كذبت كمان تهزل ويزايان ومن قبلي فلست يا خير من فكا كسبت رجاء قلبي وقلبي حميته بيس الذي ما مستكى مستكى مسكى كويسك تصيني بعذاب ساجر ولي قلت فايدا هجر البحر والفلكا كتابك ديني ووقني ومونسي هداني بهادي ونفسي به زكاه

لمولاي أمي وأني ما أركب لا ولقاد فيدا عدى البحر والوبلا له الحمد والشكر الذي لا انتهى له هو الوائد المغني الذي كسر القلا له الشكر مني بعد عني مقاتبا لمن جودني قال ما جل الحبلا لك السبق والتقديم يا خير سيدي لدى الواهد القهار رب الورى جل لك العلم والأهمال والخير كله عليك الصلاة الله يا من على الأسلام لك البر يا مختار يا سيد الورى عليك السلام الله يا من عزلا لأنت إمام الرسل قد جاء النوم تلاقوك في الإسراء والكل قد سلا لبيت ثياب المجد والبدل والأولى وفيك من الأخلاق ما أهزل الكلا لقيت من الأهداء ما دلنا مان على أنك ليس الذي يسبهم فلا لمن جاء يبقي منك نيل الماء الهدى أتى يا بشير تدفع الفقر والمحلى لمن قاد مجال لكم تجره عذاب سديد يورث الفقر.

لعبد بي أسرع وقد ونستقع على المستقى خير البرى يا محمد صلاة الذي ذيق آدم خلد موسى عليك صلاة الله يا قير متبا بتسليمي يا من على الأسل والبرى عليك سلام من ذو الأمر كله كما بك لإقاد المزيات والرجاء عليكم صلاة مع السلام بإذنكم من الواشي الباقي الذي غلد الرفاء ألو تحت لا أن لا جارك خير من له سقوة قد تؤذب اللحن والداء يا زي بمن أهلاك عبدا وسيدا قليلا حبيبا خاد لي سكره القناة أتى يومي بر وبحر تقودني إلى سكر مستيب النفس والمرعى عجائب بالبر والبحر لي بدا بكونك معظومي ولعوسر النعاء علومي وإرفاني وسعي زكية لمن بك لي قاد توالي فوسعا أناي بما بالله أني مهوته وسقى ياتي من لخيري كفاشا اللهم يا ابي يا كريم يا سلام يا سكو سلم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد المحدي مكرم المسلم المستور وعلى اله وصحبه صلاه وسلاما وبركه يحفظه فيها خيرا ابدا لرب البرايا وعده خلنا كله بما اعتير لي من خير موز ولا كليل لساني وأقلامي وقلبي وجسدي لمعد كريم نادي جل النزيل لنازل المغتال أبدا مقدما قليلا حبيبا فائقا جملة التمليل لو دهر عن داهي قديما مقاتبا وللخاد في عن داهي أربه الحلي لك المعززات القر يا خير سيد عليك صلاة الله يا جامع الصليل لقد كنت سبالا سكورا وناجيا عليك السلام الله يا ما هي التحليل لك المعصدات الخارقات التي بها أتت قبل من خير المراج جملة رسلي لك ساقت سارت بساق بدهوة كمن ساق بدر شاهد سمى بالفضل لمن أنزل الآية التي قلت لي بها كتابا عزيزا بين الحق بالفصل لساني والأوسال عبدا له بكم وأودعت روحي ونفسي مع البحر لو دار نياتي وحلمي وقمتي وروحي وجسماني وكلي بلا سكن لأنت القليل الهب يا خير شابين وسرواك لم يغلقه باق حما كلي يزورك مني حيث ما كنت يا مهي فاتي وروحي بالبشارات ساتي يعود مزاياك التي لا انتهى لها مدي الذي ألزمت النفس بسعي يقيني يقيني ترك أمداي سيدي كفاني بالباقي سيسمي والقيم
يميني على يدين قد حاردا بقمة قليز المدينة زاهدين.

يجيئك مني كل وقت وساعات رداء وسكر رافق الحب في الحي يصلي بتسليم عليكم بآلكم وأسابكم باكن بالي بالوحي يصلي بتسليم عليكم بآلكم وأسابكم باكن بالي بالوحي يبصرك الباقي بقتي كرامة وإن كنت أنا بالمدينة زامعي يوجه ربي كل ما لا أحبه لخير بك الدارين يا جالب الوحي يوصل للباقي بشارات معبي بك الدهر يا السقي والفضل والولي يبجل كل كيوم معقد وإن شاء ربي لا أراده رزاوني يوكل كل أبل حبي وقمتي بمن خاد لي خير المقامات بطيب من كل باطل إلى الحق والإيمان بالله يرزق خزائن ربي فتحت لي وزهد لخير الأذى دنيا وأخرى برزق خذي سكرا مني أزرا مبشرا بئر المصطفى يا خير هاج يسيق بربي من الأذى ولا ينتهي المهل الذي يتبزق خطابك يا خير البرايا سادتي يؤمن كل يوم في الشرور ينفق خددت الهداني وزهزت منطقه إلى قينا والكل كان يبلغ خلد الإداني وزهزت منطقه إلى قينا والكل كان يبلغ قديمك راج عنك فاقبل شكره لوجه الذي من ربي فيك ينسق ما بعد توبة لباقي لو أكون لي تارق خذ اللام يا مختار لله قمتي عليك السلام من بي فيك أدنق خرجت من المدروك بالله وحده وبيه له بيه بي ليس يبصق خروجي بربي معك من قبل أكسس وينهو لخير لا إنه موبق خروجي بربي معك من قبل أكسس وينهو لخير لا إنه موبق اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وسعده أني أبدا أكتب له أنه في هذه الحمد رضاتنا من يا باقي اللهم لربي خروجي مع دخولي بمنزلي ما قبله ما خلق من تسلسلي له الشكر عيدا بعد عند مقلد على المسترى خير البرايا المفضل لربي تعالى شرط حتى مخاطبا لمن فضله بعد لدى ذي تأقل لقد جاءكم قد جانا مادها لكم
من الله ذي العرش العظيم المقدر. لقد جاء في القرآن ما دلنا على تقدمك الموت الأداء المكمل. لا أنت الذي أوتيت قلم النبوة وأدم بين الماء وتين ينزلي. لكل من الأخيار فضل ورتبة وما كان من عبد الله عبد لدى العلي. لكل من السادات جاه وحرمة ولكن جاء المصطفى البر يحتري. لئن جاء بذيات رسل تقدموا فنالوا بك الآيات من ذي تفضلي.

ربي سلامي سرمدا مع الآل والأسال يا خير المرسلين لربي الذي راد الهدالي بجايكم سكر يا بأس الحمد دون تسلسل قد انصرف ناجي إلى فاتق الرقي وإني لو عبد والإجاد بالرقي كلامي عليها دين شكر له على راقي بلا لخياس الجور والبطي خلاو زي الإسراك لي قاد كلما رجوت وإني سكور على البرق قلوب سي الودوان في قلقينا كعبداني والله في مسكني يقين خذت شكر الله شكرا طيبا أخاتب خير الخلق بالخلق والخلق قد أنت بتقديم لي يا رسولنا وأست الأولى يا ناصر الحق بالعقل قد أنزل آيات لك الله قد نظر لغير سوى من خاره لي من الخلق قادوا بها أهل القلع وهي جمدون بها من علي يا رسولنا فارسلوا لا يا ناصر الحق بالحق قد انزل ايات لك الله قد نفعت لقيس ومن خاره لي من الخلق قهرت بأهل القلى وهي جنة لأسان من الباقي وأهل أبي أقي قرأتها كمزي وجعي وعزتي ونلت بها كوني لدى الله ذا صدقي قرأتها كمزي وجعي وعزتي ونلت بها

المولى تعالى سلامه بإذنك يا من الخلائق يصبر أنا بإذن الله عني ما أوتر بلا كرم نذر لا إذا سقي قابت بها من منزل كان لي بها وأرديت بذكر بالفعل والنقي

وإني بعبد قديم ما لقي علمت إني بالفيضات مبدع بأن البديل أهدى دهر يغضه علمت يقينا أن هذا الأرض قادر

عليك من المولى تعالى سلامه بإذنك يا من في الخلائق يصفه أنا بإذن الله عني موته كما غاد لي ما كنت أرجو وأتمع عليك سلام من هداني وسهلني بكونك خلق الجملة القر يبرع عيد سبيعا منذ ينزع خاسة بك الله

إني محدث بكوني قديما مختفى وهي فسود زمرت وجهت البحر في البحر قادما لمن

لدى البحر الذي القلب يقلص سابي ما وجدها قبل للنبي فكلا بما فاق المناسى يقص سمعت جوائي كلما رمت بالشفاء وربي لقيس فما كان يبحث سمع الذي ينهو المقفى سمع من يروى بإتام وبالبسر العصر.

يدي ولساني محواتي وجسدي هما إلهي أن أظنائي الغيب يبوس امتدائي جملة هذا النبي من النور وهو البحر ذو الجلب والنبي يبوس امتدائي جملة هذا النبي من النور وهو البحر ذو الجلب والنبي يمين النبي فيها أتايا الاستداء عليه صلاة الله في الأرض والحجيب يسار النبي فيها قرايا للاقتداء عليه السلام الله كافي سبيل

وسادس الردى ولي قاد سرا عن خيله المحيي يصلي بتسليم عليه بآله وأسابي باق به بست بالطيب يصلي على المعتاد بالآل كله

عدي عجيبا واهما الفايق العين يقول لسان خالي كن قديما هما قال الأكدار بالله سارحين يقيني للجنة باقي يحبني إذا هو بالمعتار كليتي يحيي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلي وصحبه واكتب له بكل عرف من هذه الأمضاء بشارة الباقي أبدا مكلم ملكت بربي معجز الموج واليمين بمدي الذي أنسى هذا الفلك غرني ملكت بربي مهجر الموج واليمين بمدي

بذكر وحب سازم مزاياك يا كل لدى الكل قد جلت ولكن عجلت عن الشحر والنزم.

فمثله عليه سلام له العمر كالحكمي محمد المعروف ما هي ماله وجريد معصوص مسؤول عن الوسم مجيب مجاب مرتدى مالك عيدا مبيه ومقوس الى القرب والحجم مجيب مجاب مرتدى مالك عيدا مبيه ومقوس الى القرب والحجم مجيء جلعنا تجانا محلل مليء ومعصوم من الناس والوحم مدينة علم مرتجى من لدن لنا

0: بتسليم للمصطفى المجد اليمين. اللهم بأخرج الله تعالى الكريم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلي وصحبه وبسره بكل حرف منه في هذه القصائد المخرجة من الملحدة له صلى الله تعالى عليه وسلم وبارك. آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.
1: إيكاب FM.
2: فريت بأن الله ربي وآسمي وأن المخافة أماني بإحسان. رمحت إلى الماء سلوكي ومدري من الله ما خط خاب عن كل إنسان. مدات إلى سل عرس بملتقاي به ولي ما دربي الأجر من خير لساني. دعني لمطني ما صلاتي على نبي مداد لي خرسان سجه لساني. أوي تور إلى ربي ورما نصابه عليه صلاة الله كل أحيان. مرادي يكوني عبد ربي خديمه عليه صلاة الله ما لا وأحيان. أويت كتابا منه قد جاء مرسلا حديث وساتي به كل شيطان. مطيع آياته كتاب نسيبه حتى ما تتم نفسي وعمري وأوطاني. ما الله ولي خير رضوانه كما أتاني بتطهير به بعد قراني. داني لشكر الله إخوتي لا نبيه به خدمة رفاعة في خير جيراني. ألوف صلاة ما سلام بلا انتهاء الله أكبر أخي مستعلي وجسمان. صلاهي بفضل الله سلم والخلم بي جفة الأخلام لم تنفل اسلم. صلاهي بفضل الله سلم والخلم الأخلام لم تنفني سلام. بدالي لاي بي لسيك دوما لا وما أمني سوء وما أمني هلم. رليت عن الباقي وعن خير خلقه ولم ينهني مكن ولا جهر سلام. ما لا وربي مهناني من الأسى وما أمني هار ولا نار حمدا. سقاني الله سقي مخن المكرم وما أمني خوف ولا مهو راسدا. شكوري لباقي أسعد الجنة أنهم من يفكر أبي عند مجرم مهل خدم. جلالي بمالي بان فيها مجسس جليل كفاني كيد والرعب والولم. سمامي بأيدي جند دار ما إلا دار سوي الجاهل وتليل عونا من الحرم. إلى نسر ما قد ساروا بخيولهم وصافا ودامروا ومالوا إلى سلام. إلى الله قد واجهت كل مجاهدا بشكر وشكر ولا سمت لكم. لقد جاءني في ناقة داخل العسكرين الله ولي قادر بهم وخجل الجسد النقم يومون يار الوال من كل ريهة ولي خيد بمنا شكري والخط والخلم يومون يار الوال من كل ريهة ولي خيد بمنا شكري والخط والخلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أسألك وسرية من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همسات الشياطين أعوذ بك ربي أن يحضروني بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا وسلم تسليما مقدمات الأولاد مسايا المتاع صلاة وسلم عليه بآلي وسهلي كما ملا لقدا اللهم جهك لجلاء تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد التكريم وعلى آله وصحبه يا ربي وبهم عليه السلام وعلى نور وعلى كل سيدنا علومه وجل آتيه نمداها من أهب المكتوبات إليك وإليه وإلى أهبائك آمين يا رب العالمين وبشر كل يقرا عليه الصلاه والسلام بكتابتها وخلاهتها والنصر الى ارضها حيث كتبت او كره او نصره اليها الى الجنه التي تنقلها وجلاتها مما تتقى الناس والكريم امين يا رب العالمين وإنك لها لها خلق إلهي بخير كل من ليس يكره Rafiq al-Nabi.

0: Katapu wakati sokra lagi menghadirkan di menubuh bahan kagari sahalankan. Kamka wakakan kulaya akhir musim alika salah atun tiwaha akhir miskan. Kasanta kama atam tasan riyayahan wa min kabi khalas taya khairan man takan. Kasanta diya khalbi wa kuni amituh michi nasima mastaka mustakin kasan. Tusu katasini biasa besar itu wali kata tailan akhjal al bahar wal fulkan. Kitabu kadini wa wakhini wa munisi adami bin hadi wa musi misakan. Kitabun karimun min karimun karimun begitu bilah tawasan persekan. Limana ya Abdullah wadi malkana wali khad bailan akhjal al-bahr wal-wala nabduha sabran lasilan ta'ala wallahi dhuwahnil lasik aksar al-khulal ya sabran minni dahtan di mukhatiban liman hudu li khadama akhjal al-akhjal laka sapu zahki mayakir sikin lada wai minha hari rabi raja laka lilu wal ahman wal khairu kunu alayka sabatun la yaman ala ya mukhtar ya sayyidna wara alika salamun ya man ma salla ya kal fal ya mukhtar ya sayyidna wara alika salamun ya man ma salla ya kal fal ya mukhtar ya sayyidna wara ibu fil barri wal darli badat bi kawni ka makhdumun wali Kulumi wa irfani wa sali sakiyatun liman bi kami khada tahalil kawasaran. Anayini mullillah ya nima atuhay. Kasaba ya jiman ya khairi Anaib billah ya ni ma'dhur wasalta hayati fi tasanah Allahumma ya hadi ya karim ya salam ya sakur sanin sanin barik ala sayyidina wa mawlana Muhammadin al-mahdin karim sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wassalamu salatan wa salaman wa barakatan yaqbitu bi akhiru abadan lirabbil maraya abadu akhadna kulli bimakira li musayyusih walakin lirabbil maraya abadu akhadna kulli bimakira li musayyusih walakin لساني وقلاني وقلبي وجسدي لمؤمن كريم نافين جدها المسلم لنا صلى الله مختار عبد المخدر خليل نبيه بنقال خليه يتدني لو دارم دائي قديما مخاطبا لكن مجسات الخار خاف التي بها أتقب من خير مرهد التوسني لك سر وخسارة بساق بدهوة كمن ساخ بدر سائد سر بالفن لمن أنسر الآية التي قتلني بها كتاب نسيسا بين الأقف الفصل لساني واللوسان أعدلون بكم أعدلون ونسيسا ألفين لو دهرني ياتي ويني وختمتي وروي وجسماني وكله بلا سبيل لا أنت الخليل نهب يا خير سافهم وسرعك لم يخلق راحي أنا كلي يسرك مني سماك يا مهيل أبي الهيب سارا بساكين يسرك مني أي سما كنت يا مهيل يميني علي عدل خط أوالنا بختنا تخلي سمتنا تساعدي يسلي بتسليم علي كل سنفت به قبلة من كل هذه مرني يجيوك مني كل وقت وساعة رلا ومسكر الله فخلق بالحين يسلي بالتسليم عليكم بآلكم يبتير كالباخر جهتي كرامة وإن كنت أنا لنا يواجه وربي كل ما لا أهبه لخيري بكداري يا جانب البخير يواسين للباقي بصارات نافين بكدار يا أساسات والفل والولي يبجي لكلي كلك يوم مخدن وإن صار الدينا ورحك أرساوني يوكيد كلي أبلغ بي وختمتي كن القاد لي خير المقامات بالسنين قلت بفضل الله إن ما يوفقون وإن أدخل من فارق وإن وفقون قلت بفضل الله من كل باطل إلى العقل والإيمان بالله يسقون أكرم ربي فتعني وسطات لخير أساك يا وأخرى فلسفه وشي شكر مني أخسر في مباشرا به المصطفى يا خير حاتم في سيخه حرتم الماء بربي من الأسى ولا ينتهي النهي الذي يتبسطه كتابك يا خير البرايا سعدتي يا من كل يوم في سؤال فقول هبت لناني وسست ننتقل الى خير النهوى الكل خكار يبلغون هديمك عالم انك فضل سكونه لوجهي نسيم قلت بفضل الله من كل باطل الى الحق والايمان بالله يرزقني خزائن ربي فتعطي وسرسرا لخير اسعى الدنيا واخرى وبرزقني وشي شكر مني اخسر في المباشر
1: Ika PFM.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، فاعلموا أيها الإخوة المؤمنون أن الوقت قد حان أو كاد لإخراج زكاة الحرث التي فرضها الله تعالى على عباده بقوله: وآتوا حقه يوم حصاده. وبقوله صلى الله عليه وآله وسلم: فيما فقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر. ذلك لأن الحرث من النعم الإلهية التي يجب فيها الشكر لله تعالى القائل: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا منه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب، وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. وقد وعد الله الشاكرين بالمزيد، فقال جل ذكره: لئن شكرتم لأزيدنكم إن عذابي، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ومن شكره تعالى إخراج الزكاة من الحرث الذي قال فيه تعالى: أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. من سد برب تدبي سبحانه وتعالى دي محمد الله عليه وآله وسلم بقي أكسنا ولا جيجنا لول ديغل لو خامي سونو بروم مكو ديغل نيم سي دولي جن اتاكاي مباي yalla moko santane waral ko ci jamm waxne nañen joxe ak mbay mi bisub gogum ba sa bu ñu re bañ ko gog na ngeen genn ak ji nga xamne yalla ko ci waral yeena ko mom waye ngeen am ngeen ko waral yeen ci yalla muhammad ali sallam waxne lepp lo xamne asaman ci taw mu ñor ata ka war na ci wala mu lo xamne ay beut lañ koy roxé ata ka war na ci bude lu jëm ci asaman fukel la bude lo xamne dañ koy roxé genn walu fukel bokk yi mbay da bokk ci xewal yi nga xamne yalla mo ko xewal jam ngor ak pexé taxut nit ki am ci lembe mo tax jam yi war na ci sant yalla ndax sa bu xewal wacce rek ak ji jitu ci xewal ji moy sant borom subhanahu wa ta'ala te bokk na ci li ni sant yalla ci xewal mbay nak mo genn sun borom neena bokk na ci ki man yalla yi suuf si ko kong waye sun borom diko dundal sorti ci am ndox génné kañ tax génné tepp ñu ngi lekk ci jarru ay toli tandarma toli refin toli yenen xéti gaj tax balal ci biir suuf ci ay bëtt ngir ñu mëna lekk ci mañu lo lepp suñu borom mako def ndax kon jaadu wu ñu sant ko atay dig na yit ñu koy sant ne luma leen defal bu ngeen santé ma yokku luma leen defal bu ngeen santé ma yokku waye ku goray di nak am koy nit diko xamal ne ko sama bugal bugal mu tar la lolu deg leengi ci waye xobbe ni ci mbokk yi ci ku wara sam ci sam kon genn asaka sam ci yalla mbokk yi sama borom neena tol yi ngeen di rëj kan mo koy bay kan moy soxal gaaj tax ci bamuy ñu di mel ndax yeena jëlé bu ma neexon man yalla lepp jog taxaw ma sopp ko mbokk wo ko ngeen taxaw jaaxal ken jona dem seen alal dem du doon jarri ngeen taxaw naan dañ ñoo xañ wala pep nañ wala buwal nañ kon xéewalu yalla ku bay mbay man sontu la jarani ci man ca jarani waye gennel ak yalla di ci aji delo ko ci jam yalla ni ko baye xel fukel lañu gennel bu dem bay nak bu dem bay bo xamni la ko don rosé genn walu fukel ci xéti mbay yi nga xamne yépp xamna ko nak ci téré di ko jang la ñor ko baye xel waye li mata baye xel mbay day ñor nit ki tambulé ci jarani na baye xel ne su xasse ñor wenn fepp wati jar ñu nek asaka wona tege kon ben nga xayma tol bepp xamne nangam la kon asaka ci nangam lay tol do tabule xewu wala bok lo ci dagge rek gene la def ni mangi don def sa bu ñu fakk mbol bu ñu dagge fukki mbol wenn mbol wa dañ koy bar duñ ko nek xamne asaka ndax lolu ga ci jar ñu mo xamne ngoy wat diko jaay wala diko jar ñoo ci tol bi la bok asaka wat sa bo jar ñoo lolu ba tol ba ñor nga doora gene asaka amna lo lek lo ko na gene wat da dara jëru ci xépp ndax lum tutut ak la jo xamne momo ko boko jarignou do ko jarignou bo legene ci la ci borom kon yoy yi ñu diko baye xel
bàyyi xel ni ndigalu yàlla la loo xam ne jaam bi su koy génne ngir mu tegu ci yoon faw mu bàyyi ci xel faw mu yéene xam ne lii kat ak yàlla mu yéene ci génne après waaye génnee ko fi ñu ko war a génnee jox ko ñu ngi ko war a jox loolu mooy tax liñ ci séenu mën a am nit dana génne asaka waaye na mu ko génne du nii wala mu jox ko koo xam ne waru ko koo jox wala mu yóbbu ko foo xam ne waru ko yóbbu loolu lépp boo ko defee dañ lay jàpp ci génne wala sax kon yëpp nañ ko war di sóoraat kon jox ko ñi ko yàlloo joxee ko fi ñu ko war a joxee asakay mbay kenn du ko génne gox bi ñu ko bàyyi biñ ko bàyyee ña fa nekk te ajoo ko lañ koy jox boobu ak jur gooy sàmm yi noonu ñooyam ñu bàyyi xel ne ak jaamu yàlla la ndax yàlla ko digle buñ xamutoon benn jariñ bu ci nekk war nañ ko def ndax ndigul yàlla waaye nag am na jariñ ci adduna day yaatal alal day tax koom-koom fasaaroo te loolu bokk na ci li tax koom-koomu réew mën a dox alal bi fasaaroo jaar ci ay lox yu wute waaye njariñ la lool ci aji génne asaka yi day barkeel alalam musal ko ci ak nay ak bëggee waaye baax na lool ci ki ñu jox asaka yi muy ku néew doole ci dana génne ci moom iñaan ndax xam na ne kii am kat alal bi lu mu bari bari wàll man gi lu mu gën a bari wàll am yëkk bi waa day ñaan yàlla mu yokku waaye kii génne asaka yi day ñaan yàlla néew doole ji ne ci wetam ndax mooy sàmm alal yi di ko barkeel boobaa dund gi day jàpp ni bokk yi lépp lu ñu suñu borom digal nañ bàyyi xel ni lépp njariñ la buñ ko defee te sàmm ko dañ ko war a sàmm ñun ñëpp dañ ci jar waaye saa buñ ko wanee ginnaaw nag lor la joo xam ne ñëpp lay jëpp waat yàlla nga yàlla boole di mun illahi rabi alalamin wa salatu wa salaamu ala sayid al mursalin maulana muhammadin wa alihi ajmain wa baad wal waajib ayuha al ixwatu lmuminuuna ixraajuhu min zakaati al xarsi ayuha al ixwa huwa al usru aw nisfuhu ida balaga naatiju nisaaba هذا ويجب أن يحسب عند إخراج الزكاة من الحرث كل ما أخذ منه واستخلف بعد الطيب والإفراج ويشترط لصحتها وإجزائها النية وإخراجها بعد الوجوب وصرفها لمستحقها ودفعها لموضع وجوبها فاحرصوا أيها الإخوة المؤمنون على أداء هذا الواجب الديني الذي يتضمن مقاصد عظيمة منها مقصد تعبدي لأنه امتثال لأمره تعالى ومقصد كوني لما فيه من توسيع قاعدة الاستفادة من المال على أوسع نطاق بدل احتكاره في دائرة ضيقة ومقصد تربوي لما فيه من تطهير نفس الغني من البخل وآثاره ونفس الفقير من الكراهية وأضرارها ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وافتح لنا كل باب كنت فاتحه للصالحين من الخيرات يا الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المؤمنين فاستغفروه من كل ذنب وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم

0: Pickup FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخطيبه وسلم تسليما. أصحاب الجنة هم فيها خالدون. إليك يا خير البرية السلام. خديمك الذي كفيته المنام. إليك يا خير البرية السلام.

0: بالكلام بصرك الجميل يا خير إمام بما نويت في كثايا التمام أنت النبي ورسول والهمام بك انقياد السالين بالسمام لك اللدى رب الورى كل مرام لك بي يا سيدي أثنى كرام جاد لنا باق تعالى منام بك فأنت سيدي خير الأنام نويت شكره عليك نويت شكره عليك كلام وكل سهر والكتاب الاتهام نويت شكره عليك بقلام وخيرها يا سجرا من الكلام هديتي واذكر من بالانصرام يا قائدا من إليك المرام دمت لربي شاهرا بالنسام لك وقبله أبوت بهسام هديتي إلى جماد الثانية من المحرم الخطوب الدانية ملكن الماهي أبدايا كافية كل أسن من خير آي كافية فرحته بخدم لا سالية لها من الخدم ليس فالية يسر سيدي هروف الداهية إلى جناني لا ساهية هديتي إلى نبي سابية بشارة له خيورا تابية إن قلالي بالنبي هادية إلى جنان من حله بادية خدمة خير العالمين الجالية خاليني فدور منه خالية أحمدنا أحمدنا أحمدنا ربة جهرا عالية تهلي محبه وتحفي القالية لأحمد المختار خط الخافية عافية تدوم ليست عافية درجة المختار ليست خافية إذ الحياة للعباد السافية ودي لربي وله للقاسية الله نوهدي لست دهر الناسية ناديت فيه للجماد السالية من المحرم المنهي للدانية آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Ikapefem.

0: aburrido.
1: ¿Y qué te hacen?
2: Andarme munzir dana wadai, wa munzir shifai wa dawai, man amara al-ibada bid-duhai, liyadfahu bi anil barai, zuma ala man haythu masalla amarad, yabra bila butin wa faz bil gharad, muhammadin tabibina al-hakimi, azka salami rabbina al-karimi, walali wa sahbi zabil arai, mahtaj zul asqamil shifai. هذا بإن اليوم ذو أوجاعي مبتغيا معنى المجيب داعي وأشتكي إليهما من ضرر قد مسني حتى أراني محتضر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ارفع ضرنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ارفع ضرنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ارفع ضرنا بجاه خير العالمين الاكرمي ثم بيوم رمضان الاعظمي يا الله يا رحمن يا رحيم يا بر يا كريم يا عظيم اغفر ذنوبنا تقبل منا واحمي حمانا وتجاوز عنا وانزلنا يا ربنا خير النعم ما كان ما نخاف من شر نقم وابلنا الآداب والمزايا وكفنا الآفات والرزايا وابلنا الحرص على الطاعات وكفنا الكسل في الأوقات يا بر يا لطيف يا معافي يا من له أمر الورى يا شافي أنزل شفاءك مكان الدائي ولا تعاملنا بالابتلاء وأنزل النفع مكان ضري وأنزل الخير مكان شري وأنزل العلم مكان الجهل وأنزل الجود مكان البخل وأنزل الغنى مكان الفقر وأنزل الشكر مكان الكفر واصل جميع المسلمين عاجلا ثم قهم خوفا وحزنا عاجلا ونجهم وعافهم والطف بهم ولا تؤاخذهم بكثر ذنبهم فإنهم وإن عظوك يا أحد لربة لم يشركوا بك أحد وإنهم أبدانهم لا تقدروا ألا فلائك بضعف يظهروا قلوبهم ليس تميل أبدا إلى سواك من هنا إلى فدا لكنما طلسوا الجوارح أفضلهم ولأقبح القبائح فلا تواخذهم بما لا ينقصك ولهم الحب الذي لا ينفعك يا الله يا مقلب القلوب قلب قلوبنا عن العيوب يا الله يا مقلب القلوب قلب قلوبنا عن العيوب يا الله يا مقلب القلوب قلب قلوبنا عن العيوب واغرنا بحب كل مسلم ونجنا من شر كل مجرم وجل جميع المسلمين طرا لنا أقلاء فنكفى ضرا وجل جميع المؤمنين في الهدى والمؤمنات ثم عافهم غدا وجل جميع المسلمين في ارتقاء والمسلمات بازديادهم تقى وجل جميع العلماء العاملين وجل جميع العاملين المخلصين وجل جميع المخلصين الزاهدين وجل جميع الزاهدين النافحين وجل جميع النافحين صادقين وجل جميع الصادقين فائزين واغرنا يا ربنا بالخدمة للمسلمين أبدا ورحمة وجلهم فينا هدى وخيرا وكفهم منا أذى وضيرا واغرنا بحبهم لوجهك واغرهم بحبنا فنسلك وجل جميع إخوتي ونصبي في رحمة يوم اصطداد نصبي وجعلنا هنا وهبنا حظا ذا غفة تفضلا فنحسى وابلنا مكارم الأخلاق ما تحاق بلا شقاق وجل صغيرنا يواقر الكبير وجل كبيرنا يعين للصغير وجل قلوبنا على تودد بلا تنازع ولا تحاسد وجل قلوبنا على تودد بلا تنازع ولا تحاسد واجعل قلوبنا على توابدي بلا تنازع ولا تحاسد ولا تخاصم ولا تدابر ولا تباغض ولا تنافر حتى نسير مسلمين خاشعين ومؤمنين مخلصين صالحين واغفر لنا وآفنا بعافية تكون في الدارين غير عافية واحمي وحفظ وكفنا عن مظلمة ونجي كل مسلم ومسلمة وأولنا يا ربنا حسن الختام إن الممات وغدا يوم القيام بجاه خير من شفى الأمراض ووهب المرغوب والأقراض بجاه خير من شفى الأمراض ووهب المرغوب والأقراض محمد طبيبنا الهماني المبرئ الأمراض والأسقام وصليا عليه ثم سلما وآله مع صحاب الكرماء ما أفلح المذبول بالدعاء ووفي المريض باستشفاء وللناس نعيلا زادوا له شفاء وفيلا يا من يروم دفع كل داء فلا تفارق مطلب الشفاء يا من يروم دفع كل داء فلا تفارق مطلب الشفاء ودم عليه في المساء والصباح وأخلص تمل شفاء وفلاح بإذن ربنا وجاه المصطفى صلى عليه ربنا كما اصطفى بإذن ربنا وجاه المصطفى صلى عليه ربنا كما اصطفى بإذن ربنا وجاه